ناس ارقام فشي اسامي فشو اساوي شرق وغرب بس مين السامي فشي تساوي خسرت الاحساس باللحظه فبقرص حالي مش حاسس فبضرب حالي يا ما بظلم حالي كل يوم انا بصفر ببكي براسي بلاوي يبسطوا مباني تعبت احكي هي سرقوا كلاوي سرقوا بلاوي عليكم لعنه والجاي اصعب فبحضر حالي بهدب حالي برتب عقلي وبشد عسناني مش فاهم حالي بس بصبر لان عارف حالي السما بظهري اصحى تفكر حقي واتاخد عادي حقي باخده ربح صافي فوق زياده وبعطي لزياده وشحطه فوقهم للمحتاج وبعازي بحس عشت هاي الحياه ممكن اوهامي على اغلب اوهامي بتحلى هاي اظن نزلتها بس حامل حالي كنت بنقص حالي وحاسب حالي من عالم تاني انا عالم تاني واعوذ بالله من كلمة انا اوف شو بحكي بحالي انا قدها وماسك حالي ما اخسر حالي حاسس حالي نملة كله بصير قدامي مين انا وغسل بالي فبقسم حالي شوية بموت وشوية مركز وشوية عداي بس انا 200 مرة ومن كيان بخاف خيالي بس انا 200 مرة ومن كيان بخاف خيالي بخاف خيالي بس انا 200 مرة ومن كيان بخاف كياني بخاف خيالي خيالي